0: und ich reife.
1: Reife mein Handy. Shirin. كل دخلة وكل خرجة يبدأ يلقي صوفي كل غزرة بتعمل

0: نسيت باش نقولك حاجه نتعدى. خلي سيد علي توفى.
1: اخبرت سعزاني كلمه واحده نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغير اللي في كرشي. نسيتني في العروسات الكوبي حيرتهم وجه اخر حيرت القديمه اللي في بالي دفنتهم مع امي.

حكيت تخليني مرعوبة. حتى سيدي علي ميت وهز حكيتي معاه. اليوم خايفة.

0: Allez. توحشتك. حتى انا توحشتك برشا. استنينا كويس. قلنا ما عادش ترجع.
1: خالتي حدا. باش ماتي ديالي.

0: كبرت. تبين اللي حكي حكي مش كبرت أصلا. الصغير يلزمه بس يلزمه عائلة يلزمه عرس.
1: قلت لك شعر سبيه قابلو غنيه.

0: نسيت باش نقولك حسين تعدى خلي سيد علي توفى.
1: اخبرت سعزاني كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغير اللي في كرشي، نسيتني في العروسات الكوبي حيرتهم وجه آخر، حيرت القديمة اللي في بالي دفنتو مع أمي.

0: Allez. توحشتك. حتينا توحشتك برشا. استنينا كويس. قلنا ما عادش ترجع.
1: خالتي حدا. باش ماتي ديالي.
0: حارو في الهدى. هزويتيه. دليت بيه كليت لها بصغير.

راديو الحارة وأجا وقت أحلى ستات، أحلى موسيقى، الموسيقى الراقية على راديو الحارة. الآن مع لايف لسليبري جونسون مليء بالريكوردات، كله ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون، مختارات مزوئة وجميلة. لايف من عمان سليبري جونسون على راديو الحارة الآن.

0: كان معكم سليبري جونسون لايف لهذا الست الرائع، وتم انتخاب سليبري فيفوريت دي جي للجمهور، فنهني سليبري لهذه الجائزة ومنقول له مبروك مبروك مبروك، وشكرا لهذا الست الرائع الحلو الجميل الممتع اللي فيه كتير سكر وكتير شغلات حلوة حلوة حلوة كتير. فشكرا جزيلا لسليبري، تحية كبيرة لهذا اللايف الجميل، وبدنا نكمل برنامجنا الآن مع حلقة جديدة من جلسة سمع مع ريم شديد. من بعد ذلك معنا برنامج اليوم فادي دابس على 7، إكس فريندلي على 8، ماكسويل باستور على 9، كاتليجو ماتسيكي على 10، باهر عيد مع راكيت ريكوردز على 11، وعلى الوحدة بعد منتصف الليل معنا أحمد كبارة. فخليكم معنا على السمع على راديو الحارة. تحية كبيرة لسليبري جونسون ويعطيك العافية. الآن معنا جلسة سمع مع ريم شديد.
1: مرحبا مستمعين راديو الحارة، معكم ريم شديد في الحلقة السادسة من جلسة سمع. ضيف اليوم هو الفنان والملحن والكاتب البحريني حسن الحجيري. أعمال حسن عادة أهلا حسن أعمال حسن عادة بتستكشف فكرة الغريب أو الغرباء، وهو وإن هو بيواجه الهيكل الفوقية وطبيعة بناء السرد عبر الزمن. مرحبا حسن.
2: يا هلا مرحبا.
1: وبس بحب أحكي قبل ما نبدأ بحلقة اليوم إنه اللي بحب يتابع حسن هو بدأ برنامج جديد على راديو الحارة مبارح أظن، وبيجي كل يوم خميس، صح حسن؟
2: صحيح.
1: وإيش بس إيش عنوان البرنامج؟
2: اختراع العمود الفقري. اختراع العمود الفقري.
1: فتابعوا حسن كل يوم خميس على برنامج الخاص. أوكي، في حلقة اليوم حسن أنت راح تشاركنا.

0: في اوديو اسي اللي هي زي ما شرحت لي هو لسه عمل ان بروسيس او هي بدايه لإلك لاستكشاف او توسيع عملك في مجال الشوائب او الغبار بالانتاج الصوتي. ففي قطعه اليوم انت بتعرف عنها يعني جوا الاوديو اسي بانه هي استعمار الغبار في الموسيقى، فممكن تحكي لنا اليوم اول شيء بشكل عام عن الغبار او او الشوائب، وانت يعني وانت الفضول تاعك في انك تستعمل او الفضول تاعك في انك تستعملها في تأليف الموسيقى او اهميتها بشغلك يعني.
1: اولا مفهوم الغبار يعني كمصطلح فيها اشكاليات من ناحيه موسيقيه، يعني صعب استعمال كلمه غبار يعني في الموسيقى، لكن يعني باللغة الإنجليزية وفي المصطلحات في الموسيقى الإلكترونية خاصة فيها العديد من الكلمات اللي تدل على الشوائب أو الأخطاء أو الأشياء الغير مرغوب فيها، مثلا dust اللي هو الغبار، في crackle هو نوع من الطقطقة يعني، أو في أيضا الشوائب artifacts يعني، في grains يعني مثل حبيبات أو الرذاذ. لكن يعني من هذا المنطلق استعمل انا بشكل عام كلمه غبار لتغطيه كل هذه الاحتمالات او هذه الملامس او في الصوت يعني بشكل عام.
0: اوكي. وفي وفي بال يعني وفي بالقطعه انت بتحكي عن استعمالك للغبار انه هو مش نوستالجيا او مش انه هو افكت، خلينا نحكي تاريخي يعني عشان تأرخ او مش عارفه اذا كنت تاريخ صح بس صح. يعني انه يعني ايجينج او
1: اي صح
0: واللي هي يعني واللي هي مرات بتكون هاي استعمالات شائعه للشوائب، او مرات مثلا هي بتكون اصلا موجوده في مثلا مواد مقرشفه يعني عبر الزمن، يعني بصير لها هذا الإفكت اللي هو بصير عليها خلينا نحكي شوائب، بس أنت استعمالك للغبار هو إشي يعني هو جاي من محل تاني، فبعرفش بتقدر تحكي برضو شوي أكتر عن هذا الموضوع عن استعمالك أوكي. يعني للهي.
1: فبشكل عام يعني بالنسبة لي يعني الغبار أو في هذه الحالة يعني ما أنظر إليك شيء يضيف إلى تاريخ العمل مثلاً أو يأرخ العمل يعني. بالنسبة لي أنا أعتبره نوع من الملمس أو التكستر يعني باللغة الإنجليزية الملمس في الموسيقى. فالمنطلق اللي أخذته يعني دخلت فيها الموضوع الغبار إن يعني أتذكر أنا دائماً إن إحنا في طريقة ثقافتنا في الاستماع للموسيقى والتسجيلات حتى وتعاملنا مع الموسيقى إن الغبار يعني أو الشوائب مثلاً موجودة في أشرطة الكاسات في السيديات لما فيها نوع من خدش على السيدي نسمع المشاكل في الاستماع، أو مثلاً حتى على الراديو أو مثلاً MP3s حتى التسجيلات الرقمية القديمة يعني من نهاية التسعينات بداية الألفينيات فيها أيضاً الجودة شوية ناقصة شوية قليل يعني ضعيفة يعني فهذه الأشياء كلها بالنسبة لي أنا كنت يعني مع أن إحنا نتغاضى النظر في هذه العيوب ونركز على الموسيقى نفسها، لكن بالنسبة لي هذه العيوب أيضا جزء من التجربة في الاستماع. فأدخلتها في الموسيقى لأن يعني عادة التسجيلات اللي عندي أنتجها بنفسي على الكمبيوتر أو على مثلاً أجهزة كاسيت أو على سامبلرز اللي هي الأجهزة التسجيل الموسيقى تسجيل الأصوات وإعادة توزيعها يعني، وكل جهاز له خواصه، بس أنا أحب أضيف أحب أبالغ في هذه الخواص يعني على أساس نضيف شيء إلى الموسيقى أو نضيف إلى تجربة الاستماع للموسيقى بالأحرى، وفي نفس الوقت أجد أنها تأثر على عملية التأليف، لأني أفكر يعني طبعاً في عملية توزيع الموسيقى والتأليف في النوتات أو الأصوات مثلاً، لكن أفكر أنا دائماً بالملمس أيضاً بالتكستشر، لأن التكستشر والملمس يكون شيء في بعض الأحيان يعني في الخلفية يعني، فتلاعب هالنوع من الملمس في الموسيقى يخلق نوع من تنوع في الأبعاد في الأصوات المسجلة. فمن ناحية التأليف، من ناحية الاستماع يعني أجد فيها شوية متعة يعني، قليل المتعة.
0: أوكي. وأظن كمان هاد يعني زي ما كنا عم نحكي قبل وأنت شرحت لي إنه كمان هذا له علاقة بالصمت، فأنت كنت عم بتقول لي إنه أنت بتركز استعمال الغبار في أوقات الصمت، وطبعاً في شغل كتير حوالين الصمت، إنه هو مش بالضرورة السكون خلينا نحكي.
1: صحيح.
0: ففي أشياء يعني، فممكن كتير أشياء تصير في هاي الأوقات. فممكن تحكي شوي بس عن استعمالك للغبار في حالات الصمت، وكيف بتفكر فيها من ناحية كأنه يعني، هل بتفكر فيها بطريقة إنه هو طغي على السكون اللي هو مش بشرط يكون موجود، أو يعني كيف يعني علاقة الغبار مع الصمت؟
1: صح. الصمت يعني الصمت، حتى كلمة الصمت باللغة العربية في الموسيقى أو السكون فيها أيضا إشكالية، لأن مثلا باللغة الإنجليزية في كلمة silence، أو حتى صيغة الجمع silences بعض الأحيان، أو pause مثلا، وفي يعني أو التوقف يعني الفترة القصيرة، يعني فيها دائما فيها لازلنا إحنا باللغة العربية يعني، هذه من ضمن الأشياء اللي تهمني يعني. بس في الموسيقى بشكل عام بالنسبة لي يعني أنا أحب أفرق أو أحب أنظر الموسيقى بأن في موسيقى مؤداة يعني فيها أداء، يعني كان في حالة حفلة موسيقية أو أمسية موسيقية، وفي أيضا الموسيقى المسجلة. فكثير من النماذج اللي استعملها في هذا العمل اليوم نستمع إليه في هي موسيقى مسجلة يعني، صنعتها للتسجيل. ولذلك يعني مثلا في حالة الراديو، لو كنا في السيارة نستمع إلى الراديو وفجأة لمدة دقيقة ما في أي صوت يخرج من الراديو، بيكون شيء مزعج يعني.
0: صح.
1: مستمع. لكن يعني وايضا في الموسيقى بشكل عام يعني المسجله، بعض الاحيان التسجيل الصمت الصفي النظيف ايضا يسبب شويه ضيق بعض الاحيان في حتى يعني في المستمع. فانا بعض الاحيان يعني في هذه الفترات اللي مفروض فيها الصمت تلقائيا تدخل هذه الشوائب او الغبار يعني في التسجيل، يعني على اساس انه يزيد يعني يضيف الى المفارقه في لحظات الصمت يعني، ويضيف والمستمع بامكانه يفهم بان هذا الصمت يعني معنى فيه شويه في صوت دخيل يعني خفيف، لكن في نفس الوقت المستمع يفهم بان لا هذه الحاله حاله صمت يعني. فالمستمع بامكانه انه يملي الفراغات يعني في هذه الحاله يعني. فاحاول ما اضغي بها على الصمت بشكل عام باستعمال هذه الشوائب لكن يعني اعتقد انه يضيف شيء الى التسجيل يعني، خاصه لما نستمع الى هذه الموسيقى بطريقه يعني من خلال الكمبيوتر او من خلال يعني الأجهزة الرقمية يعني ديجيتال.
0: شوف أنا بصراحة يعني ممكن هلأ لما فكرت أكثر بالموضوع يمكن ذكرني استعمالك للشوائب بوقت الصمت، ممكن ذكرني إنه في يعني من ناحية في كان إلي تذكير إنه في إيش حتى دائما حتى بوقت الصمت في إيش عم بيصير يعني، فأنا يعني كانت شوي قراءتي هيك للموضوع. هلا طبعا هذا موضوع كتير كبير واظن صعب انه يعني نحكي عنه بتعمق بالبرنامج، بس ممكن تحكي لنا يعني بشكل خلينا نحكي شوي سريع او سطحي، لانه يعني زي ما حكيت هو موضوع كبير، عن كيف تشتغل انت مع الغبار تقنيا يعني، مثلا هل هو كله ديجيتال او افكتس، او في اشياء يعني بتنتقل لما انت تعمل ديجيتايزيشن يعني كيف تشتغل معه تقنيا؟
1: في عدة طرق لإدخال هذه الغبار أو الشوائب في الموسيقى. في بعض الأحيان

0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا الراديو
2: عم تسمعوا راديو الحارة؟
3: تسمعوا راديو الحارة؟